حبيب في محطة وقطورة عمال تصفر على الراس كفاف لقيت شنطة مش بيضحك وش مكشر فتقلقتني في وسط محطة والقطورة عمال تصفر